التعذاب أسيا وهواري ما بعد وأولك الحب التعذاب أسيا وهواري ما بعد وأولك.

ليه بديكي؟

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

جيت يا حبيبي وحياتك يا وفيه لا تبين حبك وشوش كم كلمة شو يا حبيبي بلبوك فهاري يا رب.

www.tunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجم تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجم تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن

تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين

أعناقهم فظلت أعناقهم لها خاضعين ولا يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين

أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب الذين

قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون

الناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون.

فلما جاء السحرة قالوا لفرعون

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل في العالم

لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا

ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون.

والذي يميتني ثم يحييه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي

واجعل لي لسان صدق في الآخرين.

واغفر لأبي إنه كان من الضالين.

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك

وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.

فكذبوه فأهلكناهم.

إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

وتنحتون من الجبال بيوتا فرحين.

شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا

فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب.

الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط للمرسلين قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين

رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله

قريب فأمطرنا عليهم مطرا فكان مطر المنذرين إن في ذلك لآية

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا فأسقط

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيّ

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا

أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان

أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.

بارئ مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش رب

مضيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه

طعام المسكين فليس

0: الإسلام
1: من السابقين الأولين إلى الإسلام، إذ أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم كان اسمه عبد عمرو، وقيل عبد الحارث، وقيل أيضا عبد الكعبة، فعينه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث. هاجر الهجرتين وشهد بدرا وسائر المشاهد. كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم، وثلث يقضي عنهم ديونهم، وثلث يصلهم ويعطيهم.

0: توفي عبد الرحمن سنة 33 للهجرة في بلاد الشام، وصلى عليه أمير المؤمنين، وأرادت أم المؤمنين عائشة أن تخصه بشرف لم تخص به سواه، فعرضت عليه قبل وفاته أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لكنه استحى أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار، وطلب دفنه بجوار عثمان بن مضعون، إذ تواثق يوما أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار
1: الرسول.
0: هو جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. أسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان له في الحبشة موقف بارع دافع فيه عن الإسلام دفاعا مؤثرا أمام النجاشي الذي أسلم وعدد من أهله، ورفض طلب القرشيين وحمى المسلمين في بلاده. شهد جعفر غزوة مؤتة، وقد أمره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين في حال أصيب قائدهم الأول زيد بن حارثة. لقب بأبي المساكين وجعفر الطيار وذي الجناحين،

0: توفي جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة ودفن على أرض الأردن.
1: أما فهمت؟ اتنعوش
2: اتنعوش.

0: لجاجي يا سيدنا يا خالقنا. قد ضاق الحبل على الوداج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجاج والأعين صارت في لجاج.
1: توا الستة متاع الصباح على مزاج.

فلاح يا حليلي من عينيك، يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك، ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك، ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك، يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك.

رغي حياتي ليك اسم الله من عينيك يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح ولا بعيد عليك ما نعيشش مرتاح ولا بعيد عليك يا بنت الفلاح يحليلي من عينيك.

0: الزيتونة
1: حبك عندي والله كبير انت يا تحكونا
0: انت يا تحكونا انت يا تحكونا
1: راهي حياتي ليك اسم الله من عينيك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح.

0: وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عيني يا بنت الفلاح
1: يا بنت الفلاح يا حليلي من عيني
0: ما نعيشش من

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: minutes après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FMTunisie.net, على الصفحة الرسمية في الفيسبوك, على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو MFM Tunisie, راديو MFM Tunisie, وعلى تيك توك راديو

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Téléphone, moins barche. Storyetek, barche. Ouriletek, barche. TikTokك, فيديوهاتك على جروباتك, barche. وحكاياتك وتليفوناتك زادا, barche. والبرشة يحب البرشة. مع تي تي فانسي, خو 29 جيجا, 29 دينار و 600. زيد معهم دي زابيل اون ليميتي, بيغ تو لي ريزو, باش تحكي قد ما تحب, مع صحابك, احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي, برشة انترنت, وبرشة مكالمات.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة, تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف, تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك, تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش, نضمنوا لك معادلة الأقدمية, يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس, مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا, النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز, أكثر من 30 سنة.
3: توا من يلقى السباح على مثل
0: Retour du programme sur votre radio.

0: لو مهما يزيد النجمات وحدك القمر العالي ويا حلوة كل الأوقات غيرك لا
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: Athar, وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
1: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهدية على 105.5 FM، في المهدية 104.5 FM، في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة عليه الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: 5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: La suite après la pause. C'est la pub. Retour du programme.

mfmtunisie.net, على صفحة رسمية في الفيسبوك, على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز, وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: عندك ياس
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: انا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM Tunisie.net, على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار.

نجيبة نوذن كلام على صوات نجيبة يا ونزرع تشر ولا عملت العيبة ولا جريت في جرة عيون أحبارة لا درت لا درت من رزق الحرام تسيبة صافي نظيف منطقة

ما زلت واقف لوسي على هذا العناد لو حكى بوسي عد الشامة نضيف في ملبوسي وكل من قصدني بشرنط في نارة سحب بالورد بالجاموسي وكل من قصدني بخير يقضي شوارة ما زلت كيف العادة نزلت كيف العادة كلامي مزرة والخير عندي زادة يا سليف المبروك أصل أجدادة مثالي فركة بين عزك سيدة

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Téléphonek moins barsha. Storyetek barsha. Ouriletek barsha. TikTokek videoetek à la groupetek barsha. Ouhkayetek ou téléphonetek zada barsha. Ou le barsha, il habbe le barsha. Ma TT Fancy, ou 29 giga, 29 dinars ou 700. Zid ma'am des appels en illimité vers tous les réseaux, mais t'arki kad ma t'hab, ma ashabek, ahbebek ou aïeltek. L'offre Fancy ta TT, barsha internet ou barsha moukalmet.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

معك وكيف رحلتي النهلة لا تردك يا أم الرخص يا طفلة بعتي قدك ولا يا شرية الرخص ما تعنيني طبعي صافي عوض عكسك وضدك وادي الحرح دح

هي دنيا عذاب الحي قداش يقاس، ومهما شاف من الهم الوان يبات مظلوم يصبح ناسي، وما يبقى في البال كان جرح في خوان. هذه هدية من القلب القلب ومن كل من يعرفني، ونهديها لجميع المظلومين، ومعاكم الشاب المظلوم الشاب سمير تحية خاصة في استوديو منصور بالخمس. هيا خليني هيا اخوي خليني برك جراحي.

0: après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM Tawa Mavisera على مسافه

0: la suite après la pause.
1: C'est la pub. Les fous, moins barche. Storyette, barche. Ourilette, barche. TikTok, vidéoette, à la groupette, barche. Ou hackette, ou téléphonette, zada, barche. Ou le barche, il habille le barche. Ma TT Fancy, ou 29 giga, 29 dinars ou 700. Zid ma des appels en illimité vers tous les réseaux, mais je t'arrête qu'à ma t'hab, ma sahab, ahbab ou kouaïette. L'offre Fancy ta TT, barche internet, ou barche moukalmet.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردي الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.
3: توا ماضي ساعتي على مزاج du programme sur votre radio.

الثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

0: جيران
1: شيواوا شيواوا شيواوا.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Téléphonek moins barsha. Storyetek barsha. Ouriletek barsha. TikTokek videoetek à la groupetek barsha. Ouhkayetek ou téléphonetek zada barsha. Ou le barsha, il habbe le barsha. Ma TT Fancy, ou 29 giga, 29 dinars ou 700. Zid ma on des appels en illimité vers tous les réseaux. Mais je t'arrête que ma t'habbe, ma ashabek, ahbebek ou aïeltek. L'offre Fancy ta TT. Barsha internet. Ou barsha moukalmet.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: توا مالي التافة على مسافة Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتها الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MF.

0: après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
2: du programme sur votre radio.

0: après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: اثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابه للجم، بلاد اللاتشه والماشطه، الرده الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفه الكحله، يا عالي لقدار هارس المهديه في المنار.

0: après la pause.
1: C'est la pub.
2: Téléphonek moins barsha. Storyetek barsha. Ourilettek barsha. TikTokek videoetek à la groupetek barsha. Ouhkayetek ou téléphonetek zada barsha. Ou le barsha, il habbe le barsha. Ma TT Fancy, ou 29 giga, 29 dinars ou 700. Zid ma des appels en illimité vers tous les réseaux. Mais je t'arrête qu'à ma t'habbe, ma s'habbe, ahbebe ou aïeltek. L'offre Fancy ta TT. Barsha internet. Ou barsha moukalmet.
3: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
4: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة

0: انا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: وايش خطانا سيب العين سمعها تعقب عضار وتجر جاي تو تبي حنين.

0: بلدرامي بيسسها ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Téléphonek moins barsha. Storyetek barsha. Ouriletek barsha. TikTokek videoetek à la groupetek barsha. Ouhkayetek ou téléphonetek zada barsha. Ou le barsha, يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600. زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقته

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمع الموجة.

0: après la pause.
1: C'est la pub. Téléphone, moins barche. Storyettec, barche. Ourilettec, barche. TikTokec, vidéoettec, à la groupettec, barche. Ou hakeyettec, ou téléphonettec, zada, barche. Ou le barche, يحب البرشه مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بير تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

0: نوش في المورين يدرب لي كيروني ونجيب البرساجي. مسك التليفوني من هاللي شافوني في مخي باجاجي. وزكتي لي تصوني داويني فمحوني مانيش الدعاش. بلاين سمعوني والناس يحبوني من طنجر بنغازي. لوش في المورين يدرب لي كيروني ونجيب البرساجي. مسك التليفوني من هاللي شافوني في مخي باجاجي. وزكتي لي تصوني داويني فمحوني مانيش الدعاش. بلاين سمعوني والناس يحبوني من طنجر بنغازي.
1: اسمع الموجة.

0: après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio MFM.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: سي لا بوب.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: توا ثمانية متاع الليل على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MF.

0: عبر وشحال استنيت جبت له واسنا
1: ام اف ام اتنعوش اتنعوش.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

0: انا فهمت اتنعوش
1: اتنعوش.
2: دماغ يا واحد يكون دم بارد ساكت دي ما جابت غلطي ما يدويش تلعب عليها العشرة ما يعودش الهضرة

0: فيها العشرة في حوتش الغفر يكون راجل لورا لنا بالزلف على ترويس
1: امفلاس تسمع الموجة.

0: جام.
1: Don't leave your shirt on.

0: أنا فاهم. اتنعوش
1: اتنعوش.
2: الليل يا ليلى يعذبني.

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

شبكوني شبكوني بنظر العين والتانية بالامتنان.

الأولى في الغرام شبكوني بين أطر الضعيف.

الدنيا بالامتثال والصبر، والثانية بالامتثال والصبر.

وفتوني دخلت من غير ما.

ser fiel.

عجبتك قسوتك بودك بودك بسنت مر انا ضيف ومر عطشان سقيت ومحبتك.

0: بلمزه.
1: جلست والخوف بعد.

لك أحزن. الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.